من نجا وصف إليم يا محمد من ساني بالمم نجا وصف إليم بن زاد بكم لا رساني مدح وصفني سويليم ديرسم جول جلشان سان جول جلشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر حق إدار سيران سنة سن سن بر خلق إلهي سن سن تك أصلا يخت بشر سن بر خلق إلهي سن سن تك أصلا يخت بشر نقدر سن وصفت سن قلامين حقندا چشار gerçek aşık der ki gerçek aşık der ki sana özüm evladım kurbanım ben seni vasfedebilmem affet kusurum sultanım ben seni vasfedebilmem affet kusurum sultanım sultanım

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

0: تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على اتهام طهران بالتورط في حادثة قاعدة فيرفورد. مقتل مسلحين وإحباط محاولة هجوم وضبط عبوة ناسفة في سيستان وبلوشستان بإيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Koordinasyon çerçevesi devletin Irak'ın bileşenlerini koruyabilir ve yatırım ortamını güçlendirebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'ın Amerika ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti. Petrol Bakanı Basim Muhammed, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la petrol ve gaz altyapısının geliştirilmesine yönelik işbirliğini görüştü. Güvenlik kaynakları Tikrit Adası'nda DAEŞ'e ait yüklü miktarda mühimmat ve patlayıcı bulunduğunu açıkladı. Babil polisi ilde 5 hırsızlık olayına karışan şüpheliyi yakaladı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Şam kırsalında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini belirterek İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bildirdi. Amerika Savaş Bakanlığı, Orta Doğu'ya yeni bir muharebe grubu göndermeye hazırlanıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı, kalıcı karar harekatı görevinin sona ermesinin ardından Irak'ı desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Dairesi, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kimliği belirlenemeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Yemen ordusu, Taiz'de Husilere ait toplanma, takviye ve yığınaklara 71 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev'de lojistik merkezleri ve Karadeniz'de bir yük gemisini vurduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, 2025'te dünya genelinde eğitim çağındaki yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okul dışında kaldığını belirtti. İsviçre Ekonomi Bakanı ve bu yılın dönüşümlü konferansiyon bakanı, Aralık ayı sonunda hükümetin istifa edeceğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. الإطار التنسيقي يؤكد أن الدولة قادرة على حماية مكونات العراق وتعزيز بيئة الاستثمار. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة. وزير النفط باسم محمد يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار خريطة الطريق المقترحة لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز. مصدر أمني يعلن عن العثور على كميات كبيرة من مخلفات عناصر داعش الإرهابي من الأعتدة والمتفجرات في جزيرة تكريت. قيادة شرطة محافظة بابل تلقي القبض على متهم ارتكب 5 عمليات سرقة في المحافظة. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار كثيف في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا ولا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال مجموعة قتالية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد مواصلة دعم العراق بعد انتهاء مهمة العزم الصلب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وتحشيدات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وزير الاقتصاد السويسري ورئيس سويسرا بالتناوب لهذا العام جي بارلمان يعلن استقالته من الحكومة الفيدرالية بنهاية شهر كانون الأول المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: يا حلو، انت تدي يومك نشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Koordinasyon çerçevesi devletin Irak'ın bileşenlerini koruyabilir ve yatırım ortamını güçlendirebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'ın Amerika ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti. Petrol Bakanı Bahsin Muhammed, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la petrol ve gaz altyapısının geliştirilmesine yönelik işbirliğini görüştü. Güvenlik kaynakları Tikrit Adası'nda da aşağı ait yüklü miktarda mühimmat ve patlayıcı bulunduğunu açıkladı. Babil polisi ilde 5 hırsızlık olayına karışan şüpheliyi yakaladı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Şam kırsalında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini belirterek İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bildirdi. Amerika Savaş Bakanlığı, Orta Doğu'ya yeni bir muharebe grubu göndermeye hazırlanıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı, kalıcı karar harekatı görevinin sona ermesinin ardından Irak'ı desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları Dairesi, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kimliği belirlenemeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Yemen ordusu, Taiz'de Husilere ait toplanma, takviye ve yığınaklara 71 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev'de lojistik merkezleri ve Karadeniz'de bir yük gemisini vurduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, 2025'te dünya genelinde eğitim çağındaki yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okul dışında kaldığını belirtti. İsviçre Ekonomi Bakanı ve bu yılın dönüşümlü konferansiyon bakanı, Aralık ayı sonunda hükümetten istifa edeceğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. الإطار التنسيقي يؤكد أن الدولة قادرة على حماية مكونات العراق وتعزيز بيئة الاستثمار. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة. وزير النفط باسم محمد يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار خريطة الطريق المقترحة لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز. مصدر أمني يعلن عن العثور على كميات كبيرة من مخلفات عناصر داعش الإرهابي من الأعتدة والمتفجرات في جزيرة تكريت. قيادة شرطة محافظة بابل تلقي القبض على متهم ارتكب 5 عمليات سرقة في المحافظة. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا غرب مدينة غزة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار كثيف في ريف دمشق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا ولا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال مجموعة قتالية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد مواصلة دعم العراق بعد انتهاء مهمة العزم الصلب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 71 عملية استهداف ضد تجمعات وتحشيدات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وزير الاقتصاد السويسري ورئيس سويسرا بالتناوب لهذا العام جي بارلمان يعلن استقالته من الحكومة الفيدرالية بنهاية شهر كانون الأول المقبل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
4: Türkmen FM sizinle. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: بيت حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük valisi Mehmet Yaman Ağrıyad nahiyesinde onlarca kusma ve ishal vakasının kaydedilmesi üzerine Sağlık Dairesi ve Su Kaynakları Dairesi'ne acil rapor hazırlamaları talimatı verdi. Koordinasyon çerçevesi devlet Irak'ın tüm bileşenlerini koruyabilir ve yatırım ortamını güçlendirebilir dedi. Parlamento gündeminde yer alan bir dizi yasayı görüşmek üzere gelecek pazartesi oturum düzenleyecek. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Aracı, Irak hükümetinin ülkenin egemenliğini ve bağımsız karar alma yetkisini koruma sorumluluğunu sürdürdüğünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'ın Amerika ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Petrol Bakanı Basım Muhammed, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la petrol ve doğalgaz sektörlerinde altyapının geliştirilmesine yönelik ikili işbirliğini güçlendirecek yol haritasını görüştü. Petrol Bakanı, ihracat desteklemek için petrol tankerleri satın alınmasına yönelik gerekli ödenekleri sağlamaya çalışıyoruz dedi. İlk elektronik vergi hesaplama sisteminin hizmete girmesi Maliye Bakanı Fahri Sarı riayetinde gerçekleştirilecek. Gelirlerin tahsisini denetleme kurulu hazineye giren ve hazineden çıkan her dinar denetime tabidir dedi. Haçlı Şabi Kurumu Suriye sınırındaki Rabia sınır kapısında önemli sayıda uluslararası uyuşturucu tacirinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynakları Tikrit'te DAEŞ mensuplarına ait büyük miktarda mühimmat ve patlayıcının bulunduğunu belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaş yakında sona erecek. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmez dedi. Amerika Savaş Bakanlığı Orta Doğu'ya yeni bir muharip grup göndereceğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Irak'a desteğin sürdürüleceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yabancılar ve diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'da kalmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Irak'la işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يوجه دوائر الصحة والماء والموارد المائية بتقديم تقرير عاجل حول حادثة تسجيل العشرات من حالات التقيؤ والإسهال في ناحية الرياض. الإطار التنسيقي يؤكد أن الدولة قادرة على حماية مكونات العراق وتعزيز بيئة الاستثمار. مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة لمناقشة عدد من التشريعات المدرجة ضمن جدول أعماله. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن الحكومة العراقية تواصل مسؤوليتها في صون سيادة البلاد واستقلال قرارها. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة. وزير النفط باسم محمد يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسلان بيرقدار خريطة الطريق المقترحة لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز. وزير النفط باسم محمد يؤكد السعي لتوفير التخصيصات اللازمة لشراء ناقلات نفطية لدعم التصدير. وزير المالية فالح الساري يرعى إطلاق أول نظام إلكتروني للتحاسب الضريبي. ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي يؤكد استعداد العتبة الحسينية المقدسة لتقديم العلاج المجاني للمرضى القادمين من فلسطين. هيئة مراقبة تخصيصات الواردات تعلن أن كل دينار يدخل الخزينة ويخرج منها يخضع للمراقبة. هيئة الحشد الشعبي تعلن الإطاحة بعدد من كبار تجار المخدرات الدوليين في منفذ ربيع الحدودي مع سوريا. مصدر أمني يعلن العثور على كميات كبيرة من مخلفات عناصر داعش الإرهابي من الأعتدة والمتفجرات في جزيرة تكريت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا ولا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال مجموعة قتالية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط. وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد مواصلة دعم العراق بعد انتهاء مهمة العزم الصلب. توتر دبلوماسي جديد بين الهند وباكستان إثر مقتل مدنيين بنيران هندية. وزارة الخارجية الباكستانية تستدعي القائمة بالأعمال الهندية إثر مقتل مدنيين باكستانيين اثنين بنيران الأمن الهندي عند الحدود بين البلدين. الخارجية الروسية تحذر الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها. مصادر إعلامية يمنية تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء المدينة. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق ويشير إلى عزمه تكثيف الحوار الثنائي وإثرائه بنتائج ملموسة وعملية تصب في مصلحة البلدين والشعبين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
2: تركمان اف ام بعدد فريكانسمس 89.9.

0: جد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يوجه دوائر الصحة والماء والموارد المائية بتقديم تقرير عاجل حول حادثة تسجيل العشرات من حالات التقيؤ والإسهال في ناحية الرياض. الإطار التنسيقي يؤكد أن الدولة قادرة على حماية مكونات العراق وتعزيز بيئة الاستثمار. مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة لمناقشة عدد من التشريعات المدرجة ضمن جدول أعماله. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن الحكومة العراقية تواصل مسؤوليتها في صون سيادة البلاد واستقلال قرارها. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة. وزير النفط باسم محمد يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان بيرقدار خريطة الطريق المقترحة لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز. وزير النفط باسم محمد يؤكد السعي لتوفير التخصيصات اللازمة لشراء ناقلات نفطية لدعم التصدير. وزير المالية فالح الساري يرعى إطلاق أول نظام إلكتروني للتحاسب الضريبي. ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي يؤكد استعداد العتبة الحسينية المقدسة لتقديم العلاج المجاني للمرضى القادمين من فلسطين. هيئة مراقبة تخصيصات الواردات تعلن أن كل دينار يدخل الخزينة ويخرج منها يخضع للمراقبة. هيئة الحشد الشعبي تعلن الإطاحة بعدد من كبار تجار المخدرات الدوليين في منفذ ربيع الحدودي مع سوريا. مصدر أمني يعلن العثور على كميات كبيرة من مخلفات عناصر داعش الإرهابي من الأعتدة والمتفجرات في جزيرة تكريت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا ولا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال مجموعة قتالية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط. وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد مواصلة دعم العراق بعد انتهاء مهمة العزم الصلب. توتر دبلوماسي جديد بين الهند وباكستان إثر مقتل مدنيين بنيران هندية. وزارة الخارجية الباكستانية تستدعي القائمة بالأعمال الهندية إثر مقتل مدنيين باكستانيين اثنين بنيران الأمن الهندي عند الحدود بين البلدين. الخارجية الروسية تحذر الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها. مصادر إعلامية يمنية تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء المدينة. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق ويشير إلى عزمه تكثيف الحوار الثنائي وإثرائه بنتائج ملموسة وعملية تصب في مصلحة البلدين والشعبين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمانلرين sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM, sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.